0: علي لايدي علي لا
1: متقابل شي لك كبير
2: لشغط واخبار
1: شغط
2: رامون
3: هلان
4: هاي
3: عفتم
4: ابنو